0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدينج گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان من کن لوفیسی

0: بسراني برزي دنگي خاق لماوير رابردودا ام القيمان لكتابي بشيق لبير وريكاني مام جلال بوخو النوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كندي جشتاري قيوان بروجنا وزو استراتيجي كندي جشتاري قيوان پروژنا و زاو استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان يكان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
3: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پيشكوتو ترين ناواندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجاردكان ليران لپروژه كاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژه كان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناواندي شايسته دا چاوري برياري ايو ناو نشانی متمنه و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: ئەم کە ڕەنگدانەوەی ئەوانە یەکێکتر لە کۆتا بیرەوەری ئەوەی کە ئەتوانم بڵێم ئێمە داهێنەری ئەو بیرەوەری بیرەوەری شیکاری
1: شیکاری بەڵێ
0: بیرەوەری شیکاری جۆرێکە ئەمە لە ناو کووردا کەمە شێ مزەکەراتی تحلیلی لە دەرەوە هەبێت بە تایبەت مسرەکان زۆر پیشیان پێبەستوە بیرەوەری شیکاری من لە هەڕەمام یا لە هەڕەمانیم ئەمان کێشە نیە بەڵام لە هەر نقطەیەکدا کاتێککە باسی خەلە لێگەکەم ئەو کاتە نازانم کە کێشە ئەسڵێکە چییە و نازانم لە چیوە سەرچاوی گرتووە بەڵام دوای چەند ساڵێک کاتێک بۆن دەرەکەوی ئەم کێشە لە چیوە سەرچاوی گرتووە یەم هۆکار و کاریگەریەکانی وەرەکرد خاڵێکی تر مەسلەی ئەگەرەکە زۆر جار تۆ لە بیرەوەری شیکاری ئەگەیتە ئەو ئاستەی ئەگەر فڵانشتە نەبووە فیساشن کەواتە ڕاستکردنەوەی سیاسەتی ڕاست و هەڵا
1: بەڵێ بەڵێ تێگەشت
0: یعنی بەو دیوەدا کاتێک تۆ ئەزانی مەسەلە لە کوێ هەنگاوی سیاسەتەکە
1: کەواتە لەمەیە تۆ بوون منە ڕووداوێک ڕوویاوە لە ناوچیشی دیاریکراوە زەمنەکەی دیارە کاتێک با بڵێن شوێنەکەی دیارە کەسەکەش دیارە ئەم سێ ڕەهەندەکە ئەبێتە دروستکەری بیرەوەری یاخود دروستکەری ڕوودا و کەس شوێن کات ڕووداوێک ڕوویاوە لە شوێنەکە بۆن منە تووا لە خوێنەرەکەی کە ئەڵێ با بڵێن سێوسێنان لەویا شیکاری بووکەی سێوسێنان کوێیە کەوتە کوێوە بۆی کە خوێنەر تێبگام شوێنە جوگرافیە کوێیە کاتەکە باسی کاتەکەی شیکاری بووکەی کە بۆن منە بڵی کاتەکە ئەکەوێتە ئەو کاتەوە و مەوسمەکەی ئەو بۆ یاخود چەند کەسێک لەو ڕووداوایە بەشدار بوون ئایا کرێپسیتە وردەکاریەوە ئایا توانی ئەمانە لە ناو بیرەوەریان جێگە بکەیتەوە
0: یەک یەک ڕاستی هەیە بێڵم هەموو بیرەوەریەک ئەچێتە چوارچەوەی مژوە گەورەکەەوە کاتێک کە تۆ ئەتەوێت تاریخیشی گەورە ببینی تاریخیشی گەورە بخێنیتەوە هەندێک جار کاتێک بیرەوەریەکان ئەخێنیتەوە هەموو بیرەوەریەکان دیدگایەکی جیاوازن بۆ ئەو تاریخی گەورەیکە هەیە بە ئەمە شەڕشی نێبەرمونە ئیزافەتەن بۆ سەر ئەو قسەی تۆ کاتێک کە بازی کارکتەریشی بەهێز دەکەین لەناو شۆڕشینێدا زۆر زەرورە مەکان بنووسینەوە و زەمان بنووسینەوە کورد هەر بەعام گەلی کورد لە ناودا زۆر زایفە ئەین لە ناودا زۆر لاوازە ئێمە نەهاتوین ناوی کۆمەڵە دێمانە بێت ئێمە هاتوین کەمترین ناومان هەیە لە دیەکاندا زیاتر هەندێک جار کە جیامان کردوە دەڵێین فڵانی خوار و فڵانی سەرو دێ هەیە دوو دانی تیا لە کوردستانی باش و دانیشتیا لە کوردستانی ڕۆژهەڵات دانیشتیا لە کوردستانی باکوور تێری زۆر مهمان کە من باسی لادێەکەم کە بکوێتە خراخەوە بڵم ئەم لادێ لە باکوورەوە بێتە دراوسی ئەو لە باشوورەوە و دراوسی ئەو ئەوەندە لە ناوەندی قەرداخەوە دوورە لە کوردستانی باشوور چونکە کاتێک کە کەسێکی مەهاباتی بێ ئەو کتێبە من بخوێنێتەوە لەوانی باسی گوندێکم کردوێ مەسەڵەن گوندەکە لە دەوروبەری مەهاباد
1: هەبێ بەڵێ
0: کەواتە نووسینەوەی زمان زۆر مهمە تۆ ئەو کارکتەری کاتێک کە لەو بازنەی خۆیدا هەڵدە سڕێ ئەگەر هەر ناوچەیەک بێ حتما دەبێت مەکانەکەی وەکو ئەو بناسێنی کە ئەو خۆی دیڵێت چونکە ئێستا بۆ نمونە من خەڵکی شارباژێرم کە گوندەکانم پێڵی لەوانێ چاو داخم هەر هەیکەلی گوندەکەشم بێتەوە بەرچاو بەڵام ئایا بۆ قراخێک وایە بۆ گرمیانێک وایە بۆیە زۆر مهمە کاتێک کە شیکاری ئەەکەی بەجدی مهمە مەکان بناسێنی حتا مهمە زەمن بناسێنی چونکە کەلچەر ساڵ بە ساڵ پێشترەکەوێ یعنی بۆ نمونە وردە وردە ئێستا تەکنۆلۆژیە کاتێککە دێت کەلچەری هەموو عالەمیەک دەخە تێگەی بە پێچەوانەوە لەوانەیە من ئەگەر باسی بیست ساڵ سی ساڵ پێشە ساڵ بۆ بکەم جلوبەر کەلچەری جیاکردبێتەوە کاتێک کە ڕانکوچۆغەیەک دەبینێ و ئەمەڕانیە کورتە کوشەڕالێک دەبینێ و دەمە هەولێریە ئەگەر کەوە شۆڕەکەت ببینی ئەو دەمە گرمیانی یا کەرکوچیە مەسەلەن ئەگەر شاڵ و مشکی ببینی ئەو ئەمە ئینە هەورامیە یا هەڵبجێی وانە کەواتە کاتێک کە منیم ئەم کەلچەرە ئەنووسمەوە ئەبێ ئەوی شتێگەێنم پێشمەرگەیە کە ئەڵێ کە فلان کە سبینی زانیم خەڵکی گرمیانە ئەبێ بۆی شیکەمەوە کە ئێمە پێشتۆ پێشەوەی کە ئەم جینسە ئەم کابۆیە هەمومان یەخ بخالە خۆیدا ئەزانی ئێمە جلەکانیشمان جیاواز خانوەکانیشمان جیاواز گرمیانەکان خانوویان لە قوڕ دروستەکە کێستانەکان دەبرد ئەمە بۆیە نووسینەوەی کەلچەر و نووسینەوەی زەمان و مەکان و کەسایەتێکە هەرسێکیان بێتەوە بێت ئەو جیلی کە دادێت زۆر لەو
1: باشترمانێگومان پرسێکی تر هەیە کە ئەمە باوڵین کێشەیەشی گەورەیە لە ناو ئەو بیرەوەریانەی کە ئەنووسرێتەوە یاخود لە پێشتران نووسراوەتەوە مەسلەی پاراستنی لایانی سۆزداری و بێلایانی و گواستنەوەی با بڵێن ڕووداوەکان و خۆی بە شێوەیەشی ڕاست و دروست تا چۆن ئەتواندرێت لە بیرەوەریە ئەم شتە بابلين كنترول كري
0: مستحيل
1: مستحيل
0: ظني زيادة كلاسيا سيدي قام تاريخ ياسايش منزلة لصالة زنوصة وشتاوت شواردة لسرتين مفاوزة مقولية زور جوانية على التاريخ غد لك أزناكات تيجي بلان بقى أنا بدي وقت ريشة وريكلي تاريخ غد لك أزناكات باشا لهم حالته كان دكاتك اجر تاريخ سابون منا توكساتك جوان سابون منا تو تحت الرقم اللي ملي خدي شو قاكر فتوى كاين دباو مثلا نيوت خويني عثماني كان حرامه امارات السوران تنازو بون منا او بياوي توشا او سنا او كاين بيرشو اويكا دقل كمالات تركو اسمك باشا هيك بويكا تشيل مثلا لانجمني جلان همو تركيا بكابيل دوله بكردكاني شو تيجي تو اگر او بيني براوتي كي بزرال شريف باشا تو زانيم بيو تشان عظيم بو بيو تشان خاين خوفرش واني بلان لسردمك كاتك كسيد الزباب وبيريوري اگر او كسي كغدركي ليك دو يا خيانتك اللي قبل داك دو ما بي ولا جيان دا ما بي على لا تشاب وشي ليك يعني سيريو يا بلاي كاك والله اذا حمنا بحرب حرب او بوم يا ابوي نشتو علي بلان الشيء دواي مثلا شان جي دي تريان اما يشكلو شاني كزور باشي ليك اللي قصتها خوما اما تصويرك تصويرش ايناري زور باشتاني بويل سنا كام سنو سريان نالن اما حالك يا سابق او كسي كاجارتو همي بي بردا اجارتو بلام اما مرزنيها طواوي بوتراو كبكين بنسراو بلام زور مهم اما بو ارشيف منتو
1: بمنتو بو مجوب منتو بيوكمان ايشتك دو كارا گرنگاني كي ايو اي كان رولك شي ازگار گورا بينن لپاراسني او مجوب و تو مار کردني همو او بسرات و روداوانی که او کسایت یعنی لرابردوی بون به تایب دوانی که پیشمرگه بون خوانی خباتی چی باولین گوره و خوانی قربانی گورن او کسایت یعنی به شهر زور یعنی او کارتان لسر کرد و اما جگه دست خوشی براسی ام پروژه تان پروژه که بیگم استراتیجی و دریش خیانه چون که هایی لسر اگر
0: والای ام پروژه خوی سرطا منو که آمرجم پیدا سالی 2002 من بوم اسکپیری نسینی انسکلوپیدیای ایجیتی ولی کنگریسی ایجیتی ایجیلو مدانی که با مکتبی بیدو هوشیاریان مکتبی آزم پیگانی هوشیاری کادران او کاتا یکی گلو خالانی که آمرجم پیدا بو ابی ام مکتبات جاری کتر ارشیف کو کاتا ایما کلیو عشق ارشیف من بود اسم ارشیف هواش شواج لگلی ده هات مطا لکوتاکانی سالی 2023-2024 بیگ جاری چونه ناو بوارو هتر هواش هاش مقابله کن من کرده تا که ساتوانی مانا به دکتی بی طبع کردم من هیچ کلا بازاره و سیکتی بی حاضر من هیچ و طبع و دکتی بیش من لبرد است که اتر و داده تاریک
1: بیرو من لشتن سر به سر کوتوبن که کم به هوی اوی که برزد از بونی کی زورد ل او بواره هی تا چند بیرو ولی عنا رازید که مسرعت او و برداومش ل نوسینه وی
0: والله من
1: يا خود او بنمانه او قناق بند يعني كي بيو سيدا بيروريا هبي اهلا وانا اي بيني
0: لا كتابي يعني لا روجي درتشوني يعني روجي بيشكش كبني كتابي كالبجر خوالا ماشي كاق شيخ جعفر من دو هاوارم كرت يعني براسي دو هاواري معرفين عراسي طاوي ادوانش او دانشوانا كرت كاوكم يوان عاتبون هاواري كم فریا کوتنی او سرخانه مروی یعنی که امرو لی چیتی دان چکه من استاش بمای هر پیشمرگی که دیرین کاته که امره یعن کاته که مالاوایی کات کتبخانه چی دوره یعن ارشیفی چی دوره لگه خواه بیگو
1: من
0: هاواری دوام درست کردنی دسته که با ساکردنوی میجو و ساکردنوی مکان و ساکردنوی کمالش تیتر من لو فتره دا یعنی بطایبه لدوی سالی 2002 که وکو ایجبر بون ناچار بون بوی تاوی او بیدواریانی که هی بیان خلمو یا مو حزب کانیش نبتن یه چی دی اما بیدواری معنی علاق تدرگاکم کرده و نزم اکرم بوی الرحمن و درگاکی نکرمو اما ناچه دست چوارچی و ایجران و ایجوی دقیقه و چوکه که تو مطمئن نبی لو کسد چوکه لوانه یستا بون منه تو دو کارکتر تبی دیره کارکتری کتب کامل امان به و کارکتری کتب بون منه لسر فخش به کاتی کامل امانه که درگالی کاتو فرقیه لگلوی سبخش که درگالی كواتا خودي جيرانوكا بدو أرسي جاوزا أما يك دو يخستن يعني يخستني كاتكان شر هي لسيشن باسكرا هرشوني
1: هل يكب اه بتجي بالا بالا تيجي اما اما يجا خي اما جرينجا
0: نعلم لو حالته دا او كبيش تي موتي مادام تو بوكو سرخاني شيمروي لسر كاركتري زيندوي ام شرش ايشكي ابي لو كتا باش بس بيجمع زورينا كركاتك التحديد كاتكاكا يكسر للزورينا دا اتواني مثلا اما ساكي تو وبوكو تيشم بون مون اغريكي شبات كارساتك رودابي بينش كز لكارساتك بيتن اگر دانیش امبلی یکی شباته و قصکشی طواه بید شوارکی تر بلند دوی شباته لاجماع تاریخیه اگر سرچاویشی فیزیکی نبید نحشه رایی شوارک سکاوید
1: بلا بلا این رایی زوری نواری جیره بلا که کیوان اوی که لیسه هیا او کمالگ ناوند هن با کردنوی ارشیف و تو مار کردنی ام میجواه تا چند گرنگ امال چارچوی بابلین رخراوی ان جی او ا بیا خلت شارچوی ناوند حکومت کنه به برایتو لسر استی شخصی و گروپ اکریم ش گورتر بکری بو دسکراو تر بن بو زاتر کار کردن لو بواره
0: کاگرزن من همیشه علم علم دستگرای یعنی سازور زار خلق باسلو دکادل امدو حزب بو یگناک تیگی زور جان امجد بود من علم دو ناوند یک هر دو چند یک ایشا کن یک نگر لنا خودی ناوند که دو کسی که هر دو چند یک ایشا کن بدو عرصی زیاواز ایشا کن دیگه حلنجانی ارشیف لسر یعنی لشونی چی به آوا یعنی لشونی چی به ارشیف اکاتی که تو ارشیف هل دینجی خوی لخوی دا یعنی براسی اتوانم بلا مکاری چی زور گوری چون گلو سینوی نجو ربطی به همو تاکه که من که با کرکم مود دوینه چون بوین امرو هاتوینه تا چوه ام ازانه که ام رومان لسه بناغی دوینه دانه و اما خالی اکم خالی دوام یچک لوشتانه که اما فیر نبوین ایشی گروپه
1: گروپ بلا زور
0: بینه دیگه ایشی دست جمعیه چون که زمین که خلق مانه لم هر لم شاریخو مانه خلق مانه شاعیره لمسلی ارشیفا ایشه که كاميرا مانا يتر كره فلا حدا كان اما بوينابي اما جروب يك مان هي واما ايشي دس زمي شكل ايشي جروب
1: بلا مش كان تن جاكر دوت هر كسو ايشي خوي
0: كس حقي ايشي اوكي
1: بلا
0: حتى نموني شي زور بسيط بروبلم كاتك بون منا حالات شنك جليج جليج هي المفارقه كاني وكذا دنج هيك تو خد الزكا غص للجروب هكا بويداني بس مفارقه جوابيداتو او كتر ناجي خوتي الخوتي جوابيداتو چونك او برسيارة بس عراسي او كراو كتو هات ايشا كان جيا كدو واركز اك سنور ايش خوي زاني همو ايشا كزور بجوعين ديتا برم اما نبتا مبالغة بو ايشا كانيان اما تاكو سا دو ايشي جاب كراو مانيا بالام نخوا بس اوه كاتي كفي باكي او دو ايشا بينام بس دي زو خوشا
1: خوي همو جاري قالي كاتي كبر همك بلاو كيتوا اگر او بر همو نبو ما يگفتو گول ناو وسطي يا خوباب ناوان دي روشن بيريو اوانی که اخوه نوا او بزنو کتبه از کاریگریشی دروز نکو بیو گمان کتبه که ام جرر کتایی تن که بلاو تن کلپه جر خوالا مرش یک اک شیخ زفر گفتگوی که زوری دروز کردو هم روی اوی که شوازکت یعنی تارادگ نوی با او کسانی که لو نوانده ایشکن که شیکاریه و امش گرنگه که گفتگو دروز که جگه دست خوشیه تا چند گرنگ در بیرواری ها بلگنامه هبه وینو بلگنامه اما نه چی بو شاکت بو پراکنه
0: بلگنامه زور زور گرنگ جاری و های سبانمونه تو هینکی بلگنامه دو جور مهمیه جوری چین جاری و های کسی جره رو راوی کسی چی بیر نیه بس كاتک او نی بشانی بولن که باسی شرکه که نکا بینی الان او فلان کز وای بود خو تمرکز به استر ده بتو دو بلگنامه ل کتیبه د نیل دانان من زور جار مثلا ل بیر ورکان خو معلم من کاک رجنم بینی ل تلویزیونی خاک یم دانش نی گوتو گویک من کر اگر ام بلگنامه کی ز تصویره که هبه بو کسی خوینر زور آشناتره کاله بالای کیوان کسی چی رازگویه لبروی لگل آوردنش تو. بالام اگر بالگنامه کنه به هندی جار تو آلی بینی ما واب و واتش و آمان کردو. رنگ هندی جار خلاص در کیو. بایم دنانی وینه. سبون من تو لرکتی بگد باسی آواکی آلی من لگل 20 کاراکتره علاقه ما با یک دو سه سوار پنج. بالام کاته کرسم 20 کاراکتره که دنی. اما شتی گیزور میم. دو یکی که تلو شانی که تو نظرم مثلا آشنایی با بیروری ولاتانی تر بون مونا کمال بیروری تر من هیا کلی هی درو امانا کاتی که هاتون بو ایره ترجمه کراوا ولو من هر باز مانا که خوی خوی مو کاتی خوی رسمی لغلانیه دیگه باورم پی اکی کاتی که بازی کسایدی کسی اگه که من چون کتیبا کم را گرتوا لانترنت سرچم کردوا زنم کسایدی او کسی که بازی که وایا دیگه تو ل بیروری شکاتی که مثلا نتوانی نیبنی یادداشت رومانی بیروری رومان که خیلی تو کاتی که وصف کسی کی سوم مرس بگی لگر چاوی چون که کعبه با رومان تو یک جیوازیتی لگر جان رومانه ل رومانه کارکترکان لدستی نوسران ل بیروری رومانه کارکترکان لدستی خواده دیگه هند جار کارکتریک شهیده به زور بنا خوشم بز نجاری شهید ببین چون که اساسا شهیده بویا لحتى لهينيش مثلا تو حتما سرودري زور باشته لك الرومانا كمال الرومانوسي عالمي هي كاتك شوانا رومانا كو تاكل بتي بقى خين تو كساو داخي طوابي دزشاني كساتي او كاركتر انا كي كو باسي كدو اي تشن خوش او كاركتري كتو لك تي بقى باسي كدو يكس شكلا كشي مو بس بيرد
1: كاتاو بيوندي بتشونتي نو سينو دارشنويتي كاو او شوازي وی کارکتره که بهتر برسه. هست که وینشی هیله ناوکتره که.
0: ای اصلا مثلا من جاریه باسی مثلا سبون باسی کسی بکنم بلم کاغ راجن. چون بو اگونده کسی که لرو لعواز جامانه که بسر و پیشوازی لیه کردم. تو لمشک تا شکلی که یا بلم کسی که چوارشانه قلو هات پیشوازی لیه کردم. دیسانو شکلی
1: دیگه.
0: دیگه او کسی لرو لعواز تو زنی ام دیواز این زور باجنیه. یعنی ام کسا نخوشه. بوی بتنی علما و ما و تو برام کاته که بدرم کسی کی شوشانه تو اکثر علی حزه کی کسی چی به طاقت ها تو بدمو من نفسین آرام تر از تو جاری و هي اگر کسی چی له خود ګولتر پیاله چاده دهن اوی کی دا علی دا ویل ورنګم بلما قد له خوب شوتر پیاله کی بدن علی د سکانه خوښه ها لو کاته نه ده ک تو اسی من به آرامی تو تحدید کم تاچن که تو سوی بوشونه چی پیش وزیلی کنی و تاچن حرام
1: بگو من او پرسی که ازگر گرنگا پرسیر اکتر که للای من زور گرنگا کاتی که او برهمانو توماره کن بگو من به ویدیو توماری کن
0: بله
1: بیرتان لما نکرد توماره بکره با بالگا فیلم
0: غلط
1: خوی لرازدیا اصلا هندگ نوان تیه بو شوازه کاره کن و بو تجگه سرنجی خلق و خلق است به هوی تکنولوژی و موبایلی که بردسی و یعنی چون لی رگاکانی گندن با کسکان ژانر میدیای منظوره اسانت رگا و خلق حزکا او ببینه ببروی تو امج اگر لگل نوسینه که همان شواز هبه و کوی که بونیسا درو میدیا بناوکی بینین کمالی شوی زور زوانیان کردو لو باورانی بتوان نیوجو کاری کلو شوی بنا
0: لاستاد نه، بلام حتما با مستقبل. چون که کمال گرانکاری هی است. ابون من اما کارکتری سیاسی من هیم. لذی سیویش قبل تلویزیونی گری برسان مجموعه قصه کردم. بلام لاستاد خوانی اقسانی خونی. ون من ویدیو من هی لسیویش قبل کمال خاکی زور داره که من یعنی بشه لویدیو کم پارز راونو ولی اینترنت شاهن. وانیه. بلام دوی و که کات بسیاری داده پرداخت شکی تره. آویک اما اجرینه اتوانین مثلاً 28 ساعت کوت کن ولی نیست.
1: وای دوباره من اکری.
0: بلام آویک او می دیا برای زدی که اساساً با می دیایی.
1: با می دیایی. بله.
0: چون که اما زورش نه نودیتی الله. یعنی حتی نمونه چی بسیط بیابن جاری و هی.
1: کاتا بیابن جوازی آویک اول لگل امی می دیا کنی کن فرق که زوره زور. جوازه که زوره
0: بله. چون که من اموی تاریخ لدمی
1: بله. وکرم بله.
0: بس او ایوی بینه درست که دیگه جوازه که زور دوری من جاری واه حده ساعتو تا بردم مثلا کسی راوی کارکتری جره روا الله من پیموه لو گنده مثلا شرک درست ببو من رايقرم أنا بشاركت شون بولا شوبو شو كقالي في ماي حلبته يطلع اكتهل سري يعني جار نايز يعني ياناتي
1: يعني دواء وش خد بدواء داسونة بيبكي بون من التعليم وهاي تو مقابل كسر كي مخومون بسرعته شاب يكوتن نقل كسر كاكي كمالك شتي باس كردوه ناتشاري لدواء أو تو بدواء داسون كي بزين أم مصطلحنا اللي شو بكره تو أو رداء اللي بات شون بود شو كهندي جار وردكاريد ناتي ناتشاري خد بدواء أول
0: من كما باسي شري هر نمونيكي زور باسي دي بيولم لشيكاريا تو بتاني قصي الرهيب و تو كافيني شوك هندي جا الرهيب لهرمه تيكي كاك جعفر علي مام جلال داوي كردم كبتشم دانشنيك لغل ملا علي عبدالعزيز ابك باشا بو لبلوي الشرك ويداوه لبيني بزنوية جتي لكفري اوكي تو ليرا ام باسي او بازنيه دكات كشركة رويدا وعلى الشركة اللي كفلي رويدا دوات الشركة جيش الرانية ودهي كشتو كشتاري زوري لك وتو اما خطيك خطيك مياتي كمان اشي لسبك من بو او كارا اتشم بيوندي كم بكاليو شكر قرب العليو كاك شكر ديت ديتيل الشركة بو باس
1: بله بله
0: شون بو تشون نبو دواتر كاركتري جيتيا كخوكي بجدرة ام كسب الباسة ناتشارا دواي اوي حوت كز لنا و بزبنو دا بداخوا كجدين ام حوت كزي كجدين داني كان خلقي بجدرا ميتكي ابنوا بو شوي بو قرازي يام بورانيا كابنوا بورانيا امان لوي يعني سب مثلا زورجر كاتكتو قساكي من علمتي علم شرينا وخو زميني لبار دروسي كر كبارتيوي جدي بيغاند او بریکوتنی که هابو اینا خو اصلا پارتیوی جدی لوانی لجاران زول الکتری دور بن بلام زمینه لبرنی لبروی گنجکت بگیشتوا که باوری بوانی چکل گره بران بر بریاکی خوی باشا لیره دا جیوازی اصلی ده چی ده جیوازی اصلی لیگ نقطه ده من ابی او برمه او زمینه چی لبری اکوله لبینی چی تیو بزنه تیکی و یه چیتی لیدا یعنی به اطرافی همی یعنی چیتی کمیلیه بزودن و زوریه بزودن و کادری باشی لدوره کتاب که ل بیروی کنی مامو صلیلا عرض مان کردو این نوسری کم یعنی ربطی به کردوانی لدروی کردستان ده باز دو دکا بو اوکاتا بزودن و منگی نزدیکی میلیونو حوصله هزار دلاری پیبو بوی کاته کپاری پیده به کارکتری زور باش روز اگه باشه من ابی بیهن مو رانی لرانی ابی که همه وقت ما هم دوینا
1: بله
0: کم کارکتر چیه دواتری ایمو بولای که مثلا ایمو بولای او کسانی کرنه و کومیتی رانی داون تیدگی بطایبت که موفق همه مزید دبلوی شهید بختیاری برای یکی کلا او کارکترانی کلا کمیتی رانی داشت شهید کرده و دواتر ایبه بچون بولای ازاد مرگی بلم حالی زندانکان چون
1: بود بله بله
0: تیاری
1: اما خوی بو خوی هر توجینویشی میدانی
0: بزبه کواتا لیره دا که تو علی شکاری شکاری امه پیشندانی هر دو دیوکی شرک یعنی بتنه اونه اسا مثلا من لشاری فلانا بجداریم کروام کرتا او بچه بلان من بوی اسا زو حزکم شکاریه بید چونکه شکاری وکو پیموتی هم اتوانی حلکانت با دزنشان که کتو استفاده هنده بکین و هرم توانی راستیکانت با کشف که کتو شانازی هم پیوکین یکی کتل بیروری شکاری که زور مهمه من بلیر دا باسی کم شکاری ایج نگه لسر حال دانوی بری قدماغی بری نکن ایج دکه لسر سرش کردنین با چهره سر کردنی آبکن
1: بله بله زور زو سپاس که که من نوسر و روشنامه روز بوی سر کبتونه بو خوازین
0: زور زو سپاس
1: بیگو من ام پرسه خصو باسی زور حالا گره لبرنامه کنی ده تو بیگو من بردامی پیده این هیوی سرکوتنه بو خوازین و زوزو سپاس با آماده بون بینه رانی براز و خوشویست بمشه و جاتین و کتای برنامه هم جاره من تا برنامه دهاتو بخواتان اسپیرین خواتان بگم

بخجوار وديوان ميم اترسم بن تغلد من بي خشي غريب او قم اترسم بن تغلد من بي خشي غريب

0: بقى لجا او عند باب تعدلتي و خوش كو و خوش مال دي هاتو اللي رانا
1: خوش بيكا هم تان
0: بالي
1: خانم
0: هم هم بيكا وين زو خوشا يعني و دي راني دا مال ودينا
1: اخوي طبعا لقى هاوري وين يا
0: هذا والله زو خوشا
1: باشا هيتشي لو كيكي خوش هي لقى دروس كدني معفورة
0: والله زورة بس توستا
1: بس هيتشي لخيالة يا ابو عباس
0: والله انت تخيالني يا
1: قد هبو معفورة بغلط بويا رنجك
0: زور هي يعني عند الوا غلط مان هي
1: باشا
0: دبي هل يوشيني نوا دي سندرستي دكين نوا
1: شتي واه بو تاسر تاروش تبي تاكو تاي تاو تانكر بين جزاين بتاع غلطتي
0: لا لا زو اما زوجان تمشي ما فركان دكين
1: باشا
0: كزاني ما غلطت هل يوشيني نوا دي سندز بقى ايش كنا كي خوي دكين نوا
1: جنا خوش ترين شتك بزاني
0: والله يجاري وا اقدوري سيرفيس بمشكله اني بس قبل تبين دوشاش تازه نخواشه بیا
1: حتن زوره با
0: اله والله
1: باشه درست کنی معفوره که خود واسه کرد سه بچوار چند یکاتی اوه
0: والله اگه بردوام ایشی لسر که لوانه نگه تسالک
1: اون دکاتی اوه دا
0: اخو ایشه کاما زور زور برده نعنی به حد برده ایشی ایما نگه تسالک نعنی حب مانک هج مانک بردوام ایشی لسر
1: کرد باشه اون زحمت درست کردینی وکاتی زوره با
0: لانه بس اما راحت وين لقى اشكل لكي بس اوي بي سيري بكزو زحمه لكني تو هم ودن كيك وقليك ورنجيك لسه بس مشى يعني زو زحمه درسك بس بو اما زو حسانه يعني وي زانين نشتي وكوانيا استبرين زوري استاد اسم بكد بهيش تكاني كويا اسار وكاني كويا
1: بعشب ام بو بس كبس دستان كلو بتشتي كويا حاجه قادري كوي
0: بلا
1: بلا
0: بنت قاني بيدرين
1: بلا يعني اواني كتابه بكويا او كساعتي كان اي خنا السر فرشكا
0: بلا ديكين بلا ديكين السر فرشكا استوا بتك مالك نو حاجه قاعده دروسك
1: صور باش
0: ويك كشمان ناك مثل بيني والله او شعيل
1: اي والله اوي برامبرش مع قشلي
0: او اش قشلي بلا اوش قشلي دروسك
1: هيبتها بكويا
0: بس بك بس بكويا أرى والله بنت قانع بس بكويا أول جدروس كنا
1: شارت أول شيء
0: شارت قانع بيجري
1: شارت قانع كويا
0: بلى بنت قانع جدروس سكينو
1: شارت قانع كويا شيء غريتا
0: وق أسعار كونا
1: شونا
0: شونا كي كونا
1: زور باشا ليش صار وين بس خنزور بس سلام بخير السبت يوم بقول بان رنجل كاتما عن
0: قلت بيت يوني
1: بخير السبت يوم بس تخرج بس خنزور بس بعدين سرقالي كاركالي

0: لو خان مانی کلا کارگی مافوری کویا بده سپلابان گینا که مافور دروستا کاو جگه دست دیارا خاتو
1: بهر شیخه
0: خاتو بهر شیخه
1: بره
0: باقی نای شیخه
1: بره
0: حب نایوا
1: بره
0: نگ ناز ناو
1: نه نه ناز ناو نی
0: اسات تسکر وانو سر اول
1: اسات تسکر وانو سر
0: همون کسی که آواه کم جاری بیو پرسیاره ولی که
1: بره آره والا در ناز ناو یا نایوی پوتی درم نه نایوی پوتی
0: هیچ چی رو که گرفت پیشتم نایوی باق تو هیا؟
1: نه والا
0: هر آقا که زنه هیا نه؟
1: بره هر او نایوی لین تره خواه
0: زور باشه باب زنم ماوی چنه که امکاراتی؟
1: والا 16 ساله بگریه بست لیره کرده که بره گریه بست
0: زور باشه خود کم جای لگل ایشی دستا باش بوی؟
1: اره والا اها بین شیش و صوفم دتنی لماره زورم حزلیه بو سناره و ها شیش و صوف هیا او ایشانم زور کردیا بعد
0: شیش و صوف چیه؟
1: ها شیش و صوف دستیا ها برین ملپیتو ها فایل دو ها سناره شر
0: تا تکلاو ملپیتو اشتاند اشنی
1: افیا ها اشتانم دستنی ازاله و برین او شلو من آسان کاری تیر بلو ایشکا
0: اما خوری پیوانیا ها رکان ما حالا پیش کامیرا باشا خوری بانیا ها کدس کرد بم کار خود زنیاری تا بول سر
1: بانیا بره اه باشش کم لیره بو زنیاریم ها بو کشک گوره کم لیره بو برین زور ده هات مکنوی زنیاریم ها بو که ایش شکا کوا
0: یکم کار که کرد چی بو یکم معفور که درست کرد
1: یکم معفور برین که هاتم لگر خوشک کم بو او قطع گورانه بو لبروی امن زور مضبوط نبو
0: باشا
1: لکنوی فیر بو ازلو خوم او قطع گت کانم دانا دنا بیدار یک سر نمپانی دانشم ما فوری درست کنم بس لکنه وی فیر بو
0: زور باشا
1: استاو تقاعد بو خوشک کم
0: زور باشا
1: آره والا لکنه وی فیر بو دواش استالو خوم احتیادی فیر بو
0: هر بخیزانی دزلنگین
1: بره آره والا خوشک کم تصار لگت که ایو لیر بو
0: اسا خویل مالو کاری چی نوشته که بخوان؟
1: بخوای نه طاقتی نیا دنا زوری حزلی بو زور زوری حزلی و ایشی بو
0: باشا پیشکت خوشه و؟
1: زور آره والله زورم حزلیه آره والله لما ری بزار دبی ها کدی ایرا لگر برادران خوشه یعنی شکش دکی و زو چیش دگاری و خوشه ایش شکمان
0: باشه
1: اگر لبر وی همو افرتیم
0: پوز خان من پیه کابل خوش تیره بری
1: بری آره والله آره والله زور خوشه
0: باشه بون من اگر امرو دست بکن به دروس کدی معفوره بلند دبنن
1: بری
0: هنگاوا کن چین یکم جار چی اکن
1: یکم جار غیره کی دکی
0: اما
1: رائره
0: پیلن؟
1: بس رائره رائره
0: چی
1: پیلن؟ یعنی اما چی پیلن؟ اما رائری پیدارین
0: باشه رائره
1: بچار کسان او رائره دکره
0: اما بچوار کس؟
1: او بچوار کس دکره دبه بچینا سره دو کس لسره به تختی دادنی
0: باشه
1: دو کس لسره دبین دوش لخواره او بدو روشان رائره دکره ایدو مفوره وکو بناغه کی
0: وکو بناغه کی
1: بره
0: باشه دوای میکه اما متان دانه چی که
1: دو زنجیره بنی دکن زنجیره که برین بقدر آن دی دکن از دو بس به معفوره که دکن بره بره ولی ایش چی ورده ها بین
0: ورده کاری ونیا
1: آسان نیه باز اما حالا خب من فیر بوین لکن من آسانه دانه برین نیست اتو نازانی لکن برز دبی
0: ولی من کسی ریه کمالم زور است چون اتوان
1: سکه ها داو داو گری همو گری گریه
0: باشه من یک شد پرسیاری لاده روز کردم
1: بره
0: اصلا ام مافورا رنگی شین و سوز و بیجی تیا
1: بره
0: بز امی بیره و سپیا شنو رنگانه تیه کلاوا کن
1: او رنگانه ها لسر او رس بی تماشای که تماشای که رس
0: باش لسر رس مکمه بس می چون این نو نو ام رنگه سما امی سپیا چون سوزا که تیه کلاوا کن
1: ازا تماشای باو رشه داده اندره او رشانه دکین دوانا و کان پرده کینو دزانی لسا او بس می دزانی او کان دکتیا
0: اینجا ام بکرانا کنه نایوم زوز و رنگا کن؟
1: بله رنگا و رنگا کن استاها باو رشای دایدنین اس او بس مکانه او خطانه اوانه
0: بله بله بله
1: اوانه ادزا ناو کن با رنگا و رنگا
0: اینجا رنگا کن این بجی ای کنه نایوم
1: بله بجی ای آره والله
0: این بونو مونا ام سوزا اوایی هنلی رو داغلی ایرکی ام بشه
1: بله بله آره والله ار والله دبتا رنگا و رنگ ها لک اسا لک نم برین آسان
0: ار والله بس بخوو مزو خرسا
1: و چی دیگه اره
0: خوی بنا همو ما فورا کام بنا غاکی هم رنگه یا؟
1: همو سپی همو دو را را سپی دادن دو
0: بزار چاکا باشا او پیداویسیانا چین که پیویستا بو ما فورک؟
1: پیداویسیکان والا اوه گریه کانی پیدا کن
0: أما
1: بره
0: شوني بكارين ريت
1: أو قرياني بيدكينها أو خلق الأو
0: بلا بلا
1: دا دا أنا أو يا كتينة كيف بيدكين
0: أو كتينة بوتشيا
1: أو كتينة لوي تونت بي
0: تونت طول بي
1: أه تونت طول
0: قري كان كان أخوارا
1: أو حبلي لسر دكين أو زقزاق الشي لسر دكين دكتا دوكتي
0: صار باشا
1: بره دوكتينة
0: باشا دواش. أول ناترس إن لويك بكرة كبوبره تيجني أمي
1: نا نانا أوكي أو ماسترش أو حبلي بيتي دخي أو مسطرة أخيري بوم قصي ديبري
0: بوم قصة كي برن
1: بوم قصة كي ديبري
0: أمي زياكي معنا شبرن
1: أسا أو دوري الزمان كده طاقة أسا وختي برين دي أسا بوكت موا لدواوي برين دك
0: يعني كامتا
1: دوريس دوريس
0: بلا
1: دوريس زي دكين وبرين أك دكي أزدو ألان ميدس بيدكينو دسان بس ميدادنينو فردكينو
0: هلاكي ونيا
1: أنا والله هلاك دبين بس لك نما ناخوشني
0: خوش إيشا دا
1: إيشا كمان خوش
0: باشا قد شو تشوينكو بيني بيت كاري دستيك يتو إليا
1: بينها سويتين هوليري لا لا لا معملي هوليري لا أوي كازنزان
0: بلا
1: لو زيان اللي بيش دكري ها ستار معمل هي برين لا هوليرو لا هريرو لا روان دزو أنا شليتي هم ويكار جيلية بس بين أما إخو ما نما في لهم وانت وان
0: إيه
1: هم ما كردي هم كار كان ما كردي
0: بس
1: سويتي سردان ما كردين
0: هم كسي شي خو بلا وانت وان
1: بري أري والله
0: باشا
1: إيش خو بام بيت وان تربو
0: وكبير بي أما تاتشن كلتوريا أما فرانا
1: زهر لمية جهة على حفتاوية كوا أو كار قدام زراعة
0: عشان أم فرش عليك كاتي خوي زور بكار هاتوانيا
1: زور بكار أو قطع هر هبوة أو قطع عيا بل أي ديواري أو
0: باشا
1: بس بيشتر لا تشيش هبوة ها لا تشيش راخصني
0: بلا بلا
1: بس إستا أوانا ما ها إستا هر لقاش سرد مكا كمودي أوانا ما لا تشيش راخي أو يجنا ما إستا وقطع عي قورو أو قتكاني
0: باشا أوي كمين بين ما فوركان زيادة إيو رسمي خانسة ونمي لبردستا قشلي كويا
1: بري
0: ونيا هيك ما فوري كمان هي بس اقرص منه بها
1: ديزاين سادي
0: بلا
1: لا
0: لا هيك هي الرسمه خنسري
1: هيك بس سادين يا هم رسم خايف سادي
0: هم رسمه خنسري
1: بلا اري والله هم رسم خايف سادي بس سادين ام ديتيا
0: نيت انا
1: لا
0: لا انا كل استرا وانيا
1: اي وقت استرا اجي بس سادي بزور احسانه
0: والله وا باشا
1: بس
0: قد هبوا كاركت تاكو تاروش بيتي سيركي ليش تك غلط كردي سان بيتو بخوارا؟
1: لا لو خم غلط منا كردي بس زاري وهي غلط كرا بين اون ده غلط كرا تاكرا مراقب تاجي دكا
0: دوي اما كي اوي اما دروس كان اش تبردستي كي
1: لست بردستي مراقب دواج مدير تماشا دكا طاو دبل دري ودا دندري لو فرشت
0: مراقب بك تشيك يا كاتو سيري كاتو زانت شنو نقصاني
1: كي بري بس استاها ولا بروي هم ليرا لم يجليرين هم يزانياري طواوي ورقة
0: حليتيان
1: أكري حليتيان أكري أقب بشكري زور لكمي لزورين أبرين زور تفاريبه لكمي أتساعد أكري راقب تساعد لك
0: دستان خوش بنمونة تنزور بدل خوش مبويكا خانماني كردستان بين براستي جيكا دستان
1: ديارة خوش بسلام ممنون قلبين قوش صاحب دستان
0: خوش بخوار إما أبين معفوح هلا شوناني كو بمان بيت بلام أمبر همجوان أنا هبيت كاري دستي خانمان بي براستي شتكي زور جوازة باشا خاطو بها أبينين نسا زوبي كات أسابينين لبازارة كانا بونمونا فرش رسمي خيطة سر
1: بني
0: رنجا قمتش من دوكانك رسمي برن بخاسة فرشك كاتي كم تريبيت ورنجا بروجة جان بد شن ساعات
1: طاولة بني آلا بروي بما تشيني
0: أيوانها جوازي هي لقلم فرشها
1: طبعا أهلي والله زوري فرقة أو زوري دوي أو برين معملة أو بأساني دروز دكري
0: بله
1: روجت هن فرشة قدروز ذكرية بس لكن ما نه لكن ما لبروي كاري دستيو بجريو بكتينو زوري ده
0: رنجة أو بشتنو أو أنا زوتي أكتر بس ما هيتي لنا
1: أو هيتي لنا
0: ونيا
1: لا لا والله أو توتشي نامرة هيتي لنا رنجة شي ناوة
0: توكي نامرة
1: توتشي نامرة لا
0: عينات درو توكي
1: ناوة لا لا أها أبي ديكاري كاري ما قدو ما قدو أكثر تيك دستي
0: بالضبط ياخد هل جارك بيشو
1: أرانجي داروة
0: أرانجي
1: داروة بس أول نعواني
0: عاشتي كلتوري كردي چنجواني أميني توا
1: باري أري والله عاشتي كلتوري كومان هموي باشترا لما عمال
0: بيقمان دستك أنا خوش
1: بيه سلامة جدا خوش بخير بخير بخير بخير بخير